لسه توب ولسه مش هننسى. توب ولسه توب ولسه توب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن. أنا عملاق السن تألف فما متلف في فرق السن. توب ولسه توب ولسه توب ولسه توب ولسه توب ولسه مش هننسى. توب ولسه توب ولسه توب ولسه لا ولسه مش هممنا.